أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تل... احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صدقني
1: طمن عقلبك لو شي مر بيسكن دلوعي وحسب الغمرة حس بدفى دمي مش بدمك عيونك حلال عليها تملكني.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريد رحصم. لا لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة.

0: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
1: مدارس دبي.
0: يعني مدارس موجودة في دبي؟
1: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
0: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
1: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
0: طيب أنت مبسوط فيها؟
1: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
2: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شي،
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: جاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
6: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
7: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
8: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.
9: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والاحكام.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع مع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

0: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء. أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
6: مدارس دبي.
5: يعني مدارس موجودة في دبي؟
6: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
5: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
6: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسية.
5: طيب أنت مبسوط فيها؟
6: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
7: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
8: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
9: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae او اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والاحكام.
1: الان في مجمع دبي للعلوم المستشفى الامريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات باشراف نخبة من الاطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الامريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لاعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
3: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
4: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
5: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
6: ما عشان كده بستخدم إي أند ماني.
5: إيه اللي فرق يعني؟
6: كل حاجة في تطبيق واحد.
5: ما تهزرش.
6: أيوة، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية، تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
5: كل ده في تطبيق واحد؟
6: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
5: بصراحة كده أريح بكتير.
6: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
5: هنزله حالا.
6: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أولا.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبو ظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه، صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: شهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق. وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين ل3 سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب. كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
5: مدارس دبي.
4: يعني مدارس موجودة في دبي؟
5: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
4: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
5: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
4: طيب أنت مبسوط فيها؟
5: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
6: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
7: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير، لا متاعب، ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لقيامك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على أب ستور وجوجل بلاي. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
4: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد لـ JCI و ACHSI.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
3: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: واشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد
4: انرجي.
5: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.
6: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: بعد.
1: بودكاست استكانة.
2: أنا أكثر شخص ما ببيع. ضبط واحد اثنين ثلاثة بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين، مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة. بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقولي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي.
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: العربية 99، الموسيقى أولا.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: للغاية.
1: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد من JCI وACHSI.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: شو ناوي تسوي اليوم؟
8: ولا شي،
7: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: جاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
9: مرحبا بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. زوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
10: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
11: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99. اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور C4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: تريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: صمت بلا صورة. أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
1: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
2: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قال رئيس الدفاع أو وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان اليوم أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها في لبنان، وحذر من أنه إذا شنت إيران هجوما على إسرائيل على خلفية الأحداث

0: أعلنت مصر اليوم ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أمريكا وإيران. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: مصر ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أمريكا وإيران، وتعتبره تطورا بالغ الأهمية من شأنه استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. لقي 6 أشخاص مصرعهم إثر اصطدام مروحتين في الجو غرب مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل وفق ما أعلنت سلطات الإنقاذ. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 782 حالة، بينها 181 وفاة. وأفادت السلطات الصحية الكنغولية بتسجيل 72 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات 24 الماضية، جميعها في مقاطعة توري، بؤرة التفشي الأولى للمرض. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي، ابهرت العالم ضد كل توقعات العالم، كانت لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد، عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر. ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كتير خير، والبركه تورث لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيلها، فانت في النهايه ليش تشيلها؟
1: كلنا صرنا لنشيلها
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
2: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
3: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
4: إكسترا؟ Definitely extra time.
3: Extra يعني اكسترا جنون. ولو اكيد اكسترا خبريات.
5: وصباحكم معنا راح يكون اكسترا في اكسترا
0: فايبس. اكسترا فايبس مع هبه وكريم من الاثنين الى الجمعه من السابعه حتى العاشره صباحا برعايه تطبيق الانصاري للصرافه. اكسترا
6: فايبس. الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
7: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
8: مع مصرف رؤيا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت وفي أي مكان من خلال تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب. ببساطة افتح حسابا وحول وأدر أموالك من هاتفك. خدمات مصرفية قيمة، حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية مصممة خصيصا لقيمك. حمل تطبيق رؤيا اليوم واتخذ الخطوة التالية نحو أهدافك المالية. متوفر على أب ستور وجوجل بلاي. رؤيا تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: كل 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة، الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صفر البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: Санктон. بلا صورة.
1: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
2: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
3: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. في ضوء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، أكدت الإمارات أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. حذرت السلطات في جنوب لبنان النازحين التسرع في العودة إلى ديارهم اليوم، على الرغم من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع الأوسع نطاقا، إذ قالت إسرائيل إنها لن تسحب قواتها من جنوب لبنان. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض سفينة حاويات لإطلاق نار واقتراب قارب صغير منها ومحاولة الصعود إليها على بعد 14 ميلا بحريا جنوب سواحل اليمن. يعقد قادة دول مجموعة السبع اليوم قمة في فرنسا تستمر حتى الأربعاء، سيبحثون خلالها عن أرضية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب في الشرق الأوسط. قالت الصين إنها تعزز قدراتها العسكرية يسهم في تعزيز السلام العالمي، منتقدة تقريرا لمركز أبحاث حذر من تزايد خطر توجيه الصين ضربة مباشرة إلى أستراليا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

توب فانز مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا. النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد JCI وACHSI.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-242-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.

0: 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: صمت بلا صورة. أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
1: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
2: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: دبي تواصل تنفيذ مشروع تطوير مطار المكتوم الدولي وتستعد لطرع حزم جديدة. الإمارات تؤكد أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. إنجاز طبي جديد، الإمارات تعتمد علاجا فمويا مبتكرا لسرطان الثدي المتقدم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزقة. أكدت حكومة دبي أن العمل في مشروع تطوير مطار المكتوم الدولي يتواصل وفق الجدول الزمني المعتمد، مع إحراز تقدم مستمر في تنفيذ الحزم الرئيسية واستكمال الاستعدادات اللازمة لطرح الحزم المستقبلية وترسيتها، بما يدعم مستهدف بدء تشغيل مرحلته الأولى في عام 2032 ضمن الرؤية الشاملة طويلة الأمد للمشروع. وأشارت إلى تسجيل برنامج تطوير المطار تقدما ملحوظا عبر مختلف مسارات التنفيذ، شمل أعمال التمكين والبنية التحتية لمدارج الطائرات والهياكل التحتية الأولية لمباني المسافرين والبوابات في إطار منظومة تنفيذية متكاملة تعكس حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية. وقد أثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أثنى على جهود الفريق المعني بإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الكبير بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس مطارات دبي، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران، رئيس مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مؤكدا سمو أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يعكس رؤية دبي المستقبلية في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل. وفي السياق ذاته أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم أن مشروع تطوير مطار المكتوم الدولي يواصل تقدمه بثبات وفق الجدول الزمني المعتمد، مع دخوله مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق في خطوة تجسد رؤية دبي الاستراتيجية لترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كمركز رئيس ومحوري لقطاعي الطيران والخدمات اللوجستية. وقال سموه يمثل مطار المكتوم الدولي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل دبي الاقتصادي، وأضاف أن انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق مع حزم قيد التنفيذ تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم والاستعداد لترسية مشاريع استراتيجية بأكثر من 55 مليار درهم خلال المرحلة المقبلة يعكس مستوى التقدم المتحقق والزخم الكبير الذي يشهده المشروع. في ضوء الإعلان عن التواصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أكدت الإمارات أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ مبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي. وأشارت الوزارة بالجهود الدبلوماسية بقيادة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، وبمساهمة الدول والأطراف المعنية في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى هذا الاتفاق. ودعت الوزارة إلى أهمية مواصلة المضي قدما في المفاوضات بما يتيح البناء على هذا التقدم وتحقيق نتائج مستدامة، مؤكدة أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز فرص التنمية والازدهار. وفي الأثناء أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية حول مذكرة التفاهم أكد أهمية الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي، كما شدد البيان على الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك انسيابية الحركة في مضيق هرمز، مضيفا أن دولة الإمارات خرجت من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة وثقة. في سبق عالمي لدولة الإمارات اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء دواء إتكما من شركة أسترازينيكا كعلاج فموي مخصص لفئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو نقيلي الذين ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافها أثناء العلاج المضاد للهرمونات. حول أهمية هذا الإنجاز تحدثت لمركز أخبار ARN دكتور رقية عقيل مدير إدارة التسجيل والموافقات التسويقية في مؤسسة الإمارات للدواء.
4: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكما لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر، ويستخدم إتكما لعلاج المرضى الذين ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافها أثناء العلاج المضاد للهرمونات، ويعتمد على تقنية علاجية متقدمة تستهدف مستقبلات الإستروجين المرتبطة بنمو بعض أنواع الأورام، ما يمنحه قدرة أكبر على التعامل مع المرض بدقة وفعالية. وجاءت الموافقة على الدواء بعد تقييم علمي وتنظيمي شمل مراجعة بيانات الجودة والسلامة والفعالية إلى جانب دراسة النتائج السريرية المرتبطة به، واستند القرار إلى نتائج دراسة عالمية متقدمة أظهرت تحسنا ملحوظا في إطالة الفترة في البقاء دون تطور المرض.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
3: أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم أن الفراعنة هدفهم التأهل للدور الثاني أو التالي في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة كندا والمكسيك. لم يكن التعادل المثير 2-2 بين اليابان وهولندا في كأس العالم 2026 الحدث الوحيد الذي خطف الأنظار في دالاس، بل أن الجماهير اليابانية نجحت مجددا في التحول إلى حديث العالم، ولكن هذه المرة بسبب النظافة والانضباط. فبعد نهاية المباراة المثيرة اتجه معظم المشجعين نحو المخارج، بينما بقي مئات اليابانيين في المدرجات حاملين أكياس قمامة زرقاء كبيرة، وبدأوا بجمع العبوات الفارغة وبقايا الطعام والأكواب من بين المقاعد.

0: 50% على باقات مختارة من فريدوم. الأحسن لا تفلع أو تخصم حتى فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ما تيجي نفك
2: العربية 99.

0: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي الشمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
0: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور مورفيلز.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد JCI وACHSI.
2: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: صوت بلا صورة.
1: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
2: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
3: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاما في 11 قضية تضمنت تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء العدوان الإيراني على البحرين. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض سفينة حاويات لإطلاق نار واقتراب قارب صغير منها ومحاولة الصعود إليها على بعد 14 ميلا بحريا جنوب سواحل اليمن. يعقد قادة دول مجموعة السبع اليوم قمة في فرنسا تستمر حتى الأربعاء، سيبحثون خلالها عن أرضية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب في الشرق الأوسط. قالت الصين إن تعزيز قدراتها العسكرية يسهم في تعزيز السلام العالمي، منتقدة تقريرا لمركز أبحاث حذر من تزايد خطر توجيه الصين ضربة مباشرة إلى أستراليا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي، عندي شو عندك راس مال، تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك عد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. بس سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: خلال شهر التوعية بالمياه البيضاء يشجعكم مستشفى مورفيلز دبي للعيون على إجراء فحوصات دورية للعين للكشف المبكر عن المياه البيضاء. يعد الاكتشاف المبكر خطوة مهمة لعلاج المياه البيضاء قبل أن تبدأ بالتأثير على البصر. العناية بعينيك تبدأ بفهم أفضل لصحة عينيك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز دبي، مركز معتمد JCI وACHSI.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-242-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: في أدنوك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدنوك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: صمت بلا صورة.
1: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
2: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
3: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة تتوقع أن يظل مضيق هرمز مفتوحا دون رسوم على المدى الطويل. أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاما في 11 قضية تضمنت تأييد وتشجيع وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء العدوان الإيراني على المملكة. حذرت السلطات في جنوب لبنان النازحين التسرع في العودة إلى ديارهم اليوم، على الرغم من الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع الأوسع نطاقا، إذ قالت إسرائيل إنها لن تنسحب أو تسحب قواتها من جنوب لبنان. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض سفينة حاويات لإطلاق نار واقتراب قارب صغير منها ومحاولة الصعود إليها على بعد 14 ميلا بحريا جنوب سواحل اليمن. يعقد قادة دول مجموعة السبع اليوم قمة في فرنسا تستمر حتى الأربعاء، سيبحثون خلالها عن أرضية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ساعات من إعلان التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب في الشرق الأوسط. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

مساء الخير لكل مستمعي فري واي، معكم انا ياسمين، رح كون معكم على مدار الاسبوع، رح كون معكم من يوم الاثنين ولغايه يوم الخميس، لان يوم الجمعه رح كون معكم مباشره من مردف سيتي سنتر لحتى نكون من قلب بريمارك. بس اليوم خلونا بفري واي مع برنامج اكيد زميلي وائل. وائل باجازه، بنتمنى له اجازه سعيده وان شاء الله تكون خفيفه على قلوبكم. لكل المستمعين يلي حابين يهربوا من حر الصيف تعيشوا هيك اجواء غابه استوائيه حقيقيه وبقلب دبي، كل اللي عليكم تسمعونا بفري واي، لان بالساعه الثالثه رح يكون عنا جائزه جدا مميزه. اما بالساعه الثانيه، الساعه اللي جايه، رح يكون في عنا سوبر ستار، نجم لمع واختفى لفتره، بس نحن اليوم رح نرجعه معنا بفري واي. رح يكون معنا بالساعة الثانية الفنان أيمن الأعتر، أكيد حتكون مقابلة جدا مميزة ورح نسمع أحلى أغاني الفنان أيمن الأعتر. سؤال، قديه في ناس بيكذبوا بحياتكم؟ قديه في ناس بيعملوا لكم مشاكل بحياتكم من ورا كذبهم؟ كملين مع بعض بفري واي.

ومكملين مع بعض بفري واي. أكيد كنت عم نحكي عن موضوع الكذب. قد ايه موضوع الكذب ممكن يعمل مشاكل كبيرة. ممكن تكون تبدأ المفروض بمسحة صغيرة وهي ممكن تكون كذبة بيضة. في ناس بيقولوا لك انه والله هي كذبة بيضة, في ناس بتقول انه ايه وشو فيها, في ناس بتشوف اي كذبة مهما كانت صغيرة هي بداية لمشكلة كتير كبيرة. الغريب للأسف انه اغلب الكذابين مو بالضرورة هم ناس سيئين, احيانا بيكذبوا حتى يهربوا من الاحراج او حتى بحس هيك ليحموا حالهم من المواجهة, مو لانهم يعني تعودوا يكذبوا بس لانه هن بحس هيك بدهم يجملوا الحقيقة فبيكذبوا فبتصير المشكلة أكبر. كنت عم شوف على وسائل التواصل الاجتماعي من يومين بسبب كذبة صغيرة بين أطفال, في أطفال مراهقين اتصلوا بأم أحد أصدقائهم قالوا لها أنه ابنك فقد الوعي ونقلوه على المشفى, نحن فاعلين خير وفيك تشوفيه بهي المشفى. فالأم للأسف هي عندها مشكلة بالقلب, واللي صار معها مثل نغزة بالقلب أو صار عندها مشكلة قلبية, وفعلا تم استدعائها للمشفى وأخدوها إسعاف وهيك, والحمد لله يعني أمورها منيحة بس كانت بوضع حرج كله بسبب مسحة. والابن فعلا ما كان له خبر, هو كان بالباسكتبول أو هيك شيء. فالقصة كتير كانت فعلا كبيرة ونحكى فيها على وسائل التواصل الاجتماعي, والأم طالبت أنه هدول الأولاد يتحاسبوا قانونيا, مش عم تقبل غير هيك. فأنتوا هل مع المراهقين يلي أعمار 16-17 سنة هولي لازم يتحاسبوا قانونيا لما عم بيعملوا هيك مزح أو هيك أنواع من الكذب يلي ممكن تسبب فعلا مصايب أو مشاكل كبيرة؟ أعطوني آراءكم, وهل تعرضتوا لكذبة دمرتكم أو أنتوا كذبتوا على حدا وبتندموا أنكم كذبتوا هاي الكذبة؟

0: مطلوب.
1: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوت لوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
2: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.

ومكملين مع بعضنا أكيد بفري واي. وصلني عدة رسائل كنا عم نحكي عن موضوع الكذب وقديه ممكن يسبب كوارث فعلا، مثلا مشاكل ممكن حدا من مسحة يعتبرها مسحة وتكون هي كذبة تسبب مشاكل صحية لبعض العالم. مثل ما حكيت كان في قصة على السوشيال ميديا، طلاب مراهقين اتصلوا بأم صديقهم وقالوا لها أنه ابنك تعبان بالمشفى وأغمى عليه وهيك، فالأم أصلا عندها مشاكل بالقلب فتعرضت لوعكة صحية فعلا كبيرة وتم نقلها للمشفى. فهل بتحسوا هاي المواضيع مش موضوع مزح، هذا موضوع كذب وممكن يسبب مشاكل فعلا خطيرة ويودي الأولاد بمشاكل كبيرة؟ سارة بتقول أنا ممكن سامح أي غلطة إلا الكذب، إذا الشخص كذب مرة بصير عندي شك بكل كلمة بيقولها بعدين. أبو عمر في كذبات بيضة أحيانا بتكون لإصلاح خاطر شخص أو حتى لتجنب مشكلة كبيرة، مو كل كذبة هدفها الأذى. وأنا مع أكيد أحيانا بيكون في كذبات بتصير انه كرمال مثلا الطيب خاطر شخص بيقول لك لا، مثلا ممكن اقول لشخص لا هذا حكى عنك بالمنيح تعال تصالح او شيء من باب النيه الطيبه او شيء، which is هي مش بعتبرها كذبه، ممكن نعتبرها شيء خير عم بيعملوه. محمد بيقول اكثر ناس بتكذب برايي هي الناس اللي عندها جرها، يلي ما عندها جرأه تواجه الحقيقه فبتختار الطريق الأسوأ. فعلا هو مش الطريق الابشع، هو الطريق الأسوأ وكل شيء. يعني ندى بتقول أنا مع الصراحة حتى لو كانت مؤلمة لأن وجع الحقيقة أخف من صدمة الكذب. وآخر مسج من فادي، في أشخاص بيكذبوا على كل شيء حتى بأمور ما إلها داعي، هون بيصير الكذب عادة ومو مجرد موقف. فعلا في عالم بيستسهلوا الكذب وبتصير عادة من حياتهم، بيصير خلص إنه عادي إيه إنه كذبة. يعني نوصل لمرحلة بنقعد مع ناس بنعرف إنه 3/4 الحكي كذب بس إنه نحن عم نمرق لهم إنه خلص يلا كملين مع بعض أكيد بفريوي.

0: كنا عم نحكي عن موضوع الكذب وكمية المسجز، يعني كل حدا عم بيحكي قصص وهيك. أنا قريت بعض الرسائل اللي وصلتني فيما يخص الناس اللي بتكذب كذبة بتعتبرها بيضة ممكن توصل لمشاكل جدا بشعة. في دراسة صغيرة عن الكذب تعتبر أنه الكذب من أكثر سلوكيات البشرية انتشارا، وبتشير الدراسات بعلم النفس أنه أغلب الناس اللي بيكذبوا من وقت لفترة بيكون بدرجات وأسباب مختلفة، منها تجنب العقاب أو اللوم، أو الهروب من الإحراج بالمواقف المحرجة، أو محاولة الظهور بصورة أفضل أمام الآخرين، أو حتى حماية مشاعر شخص آخر للحصول على مصلحة أو مكسب معين. بيأكدوا المختصون أنه الكذب قد يمنح صاحبه حلا مؤقتا، بس مش رح يكون على المدى الطويل بسبب فقدان الثقة ما بين زملائه أو أصدقائه، وهي من أصعب الأمور اللي يمكن استعادتها بعد خسارتها. فعلا أنا بحس يعني لما تفقدوا ثقتكم بشخص بسبب كذب مرة ومرتين وعشرة، صعب أنكم ترجعوا تصدقوه أو حتى تثقوا فيه، خصوصي إذا كانت كذبة مؤذية ممكن تأثر على حياتك حتى الشخصية. وأكيد مكملين بالساعة الثانية، ورح يكون معنا الفنان السوبر ستار أيمن الأعتر. خليكن معنا.
1: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
2: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيط يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: 4 سنوات العالم كله يتوقف من أجل كرة القدم، وهذا الصيف الحماس يعود من جديد. 48 دولة، بطل واحد، وشبكة ARN تأخذكم إلى قلب الحدث. اربحوا فرصة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع تذاكر الطيران والإقامة ومقعدكم في المدرجات لمشاهدة أكبر بطولة في العالم مباشرة. وليس هذا فقط، طوال فترة البطولة جوائز ضخمة بانتظاركم، من شاشات تلفزيون كبيرة لمتابعة المباريات بأعلى حماس، إلى إقامات فندقية فاخرة لمشاهدة المباريات الليلية بأجواء استثنائية. كما يمكنكم الفوز بمنتجات حصرية لتعيشوا أجواء البطولة بالكامل، أو تذاكر لمشاهدة المباريات مباشرة على الشاشات الكبيرة في روكسي سينما، حيث الراحة الحماس وتشجيع فريقكم المفضل. من صافرة البداية وحتى النهائي أنتم تتابعون البطولة معنا. شبكة ARN، وجهة الجماهير، بدعم من رويا بانك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن، اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
4: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم، ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.

0: صمت بلا صورة. أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
1: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
2: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة يبحث مع الرئيس المصري علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبعة التي تستضيفها فرنسا. دبي تواصل تنفيذ مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي وتستعد لطرح حزم جديدة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
3: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزقة. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أخاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إطار زيارة أخوية يقوم بها إلى مصر، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار الذي يعد ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهارا لشعوب المنطقة كافة. يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وتأتي دعوة دولة الإمارات إلى المشاركة في أعمال المجموعة تأكيدا للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها في ترسيخ التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة. أكدت حكومة دبي أن العمل في مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي يتواصل وفق الجدول الزمني المعتمد، مع إحراز تقدم مستمر في تنفيذ الحزم الرئيسية واستكمال الاستعدادات اللازمة لطرح الحزم المستقبلية وترسيتها، بما يدعم مستهدف بدء تشغيل مرحلته الأولى في عام 2032 ضمن الرؤية الشاملة طويلة الأمد للمشروع. وأشارت إلى تسجيل برنامج تطوير المطار تقدما ملحوظا عبر مختلف مسارات التنفيذ شمل أعمال التمكين والبنية التحتية لمدارج الطائرات والهياكل التحتية الأولية لمباني المسافرين والبوابات في إطار منظومة تنفيذية متكاملة تعكس حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية. وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على جهود الفريق المعني بإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي الكبير بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس مطارات دبي، رئيس مؤسسة مدينة دبي للطيران، رئيس مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية. مؤكدا سموه أن مشروع تطوير مطار آل مكتوم التضخم الدولي يعكس رؤية دبي المستقبلية في بناء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز تنافسية الإمارة على المدى الطويل. وفي السياق ذاته أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم أن مشروع تطوير مطار المكتوم الدولي يواصل تقدمه بثبات وفق الجدول الزمني المعتمد مع دخوله مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق. وقال سموه يمثل مطار المكتوم الدولي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل دبي الاقتصادي، وأضاف أن انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الإنشائي واسع النطاق مع حزم قيد التنفيذ تتجاوز قيمتها 13 مليار درهم والاستعداد لترسية مشاريع استراتيجية بأكثر من 55 مليار درهم خلال المرحلة المقبلة يعكس مستوى التقدم المتحقق والزخم الكبير الذي يشهده المشروع. في سبق عالمي لدولة الإمارات اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء دواء إتكما من شركة أسترازينيكا كعلاج فموي مخصص لفئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي الذين ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافها أثناء العلاج المضاد للهرمونات. حول أهمية هذا الإنجاز تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة رقية عقيل مدير إدارة التسجيل والموافقات التسويقية في مؤسسة الإمارات للدواء.
4: أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء اعتماد دواء إتكما لعلاج فئة من مرضى سرطان الثدي المتقدم أو النقيلي لتصبح الإمارات بذلك أول دولة في العالم توفر هذا الخيار العلاجي المبتكر، ويستخدم إتكما لعلاج المرضى الذين ظهرت لديهم طفرة في جين ESR1 تم اكتشافها أثناء العلاج المضاد للهرمونات، ويعتمد على تقنية علاجية متقدمة تستهدف مستقبلات الإستروجين المرتبطة بنمو بعض أنواع الأورام ما يمنحه قدرة أكبر على التعامل مع المرض بدقة وفعالية. وجاءت الموافقة على الدواء بعد تقييم علمي وتنظيمي شمل مراجعة بيانات الجودة والسلامة والفعالية إلى جانب دراسة النتائج السريرية المرتبطة به، واستند القرار إلى نتائج دراسة عالمية متقدمة أظهرت تحسنا ملحوظا في إطالة الفترة في البقاء دون تطور المرض.
3: وننتقل إلى رحلة الكأس مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
3: يشهد اليوم في منافسات دور المجموعات من كأس العالم عددا من المواجهات القوية، ويتصدر لقاء مصر وبلجيكا المشهد. كذلك ستكون هناك مواجهة مهمة للمنتخبات العربية حين يلعب المنتخب السعودي ضد أرجواي. أما مباراة اليوم في كأس العالم كابفيردي ضد إسبانيا 8 مساء بتوقيت الإمارات، بلجيكا مع مصر 11 مساء بتوقيت الإمارات، أما أرجواي والسعودية 2 صباحا الأربعاء بتوقيت الإمارات، إيران ونيوزيلندا 5 صباحا بتوقيت الإمارات.
0: فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

ورجعنا اكيد مع فري واي معكم انا ياسمين ومكملين مثل ما وعدتكم بالساعه الثانيه. رح يكون معي فنان جدا مميز، فنان تألق

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أين ينبسطوا بهاللقاء؟
2: يا أهلا وسهلا يا أيمن. أيمن وينك؟ وينك يا أيمن؟
1: والله كنا نشتغل على الألبوم.
2: والله لا بس أنت طالع بألبوم خطير.
1: يا رب يا رب.
2: شو هذا
1: يا
2: أيمن؟ طيب أيمن، يعني بعد هالسنوات وأنت بعدت هيك، شو بتحس كانت يعني بهالفترة حسيت أنه أنت في رسالة بعد ما رجعت حابب تقولها للجمهور؟ يعني لما الواحد هيك بيغيب عن الفن وبيرجع بطاقة جديدة وبحيوية جديدة ومع ألبوم فيه أكثر من 15 غنية، شو بتحس هيك في رسالة بتحب هيك تقولها للجمهور اللي عم يسمعوك أكيد؟
1: طبعا أنا غايب عن الألبومات، يعني آخر ألبوم كان بال 2016، بس كنت موجود بعض السناجل الأغاني المنفردة والألبوم 15 أغنية خمس لهجات، يعني رجعت لهم بعد غياب ب 15 أغنية خمس لهجات، اللي هي الليبية الخليجية المصرية بعد ألبومي الأول 2005، اللبناني ما غنيتهاش من ألبومي الأول 2005، ولأول مرة غنيت باللهجة المغربية، فتقريبا عوضنا الغياب بهالكم من اللهجات أيضا. والرسالة أنه إن شاء الله تكون رسالة حب ومحبة وسلام، هذا اللي نحتاجه حاليا في وقتنا بصراحة.
2: صراحة أكيد كلياتنا بنحتاج هاي الرسالة. طيب أيمن، خلينا هيك نرجع شوي لورا شوي.
1: أوكي.
2: لما أنت بديت ورحت قدمت بالبرنامج المعروف، كان برنامج المواهب سوبر ستار.
1: أيوة.
2: أنت تخيلت أنك توصل أنت السوبر ستار بالبرنامج؟
1: لا طبعا، أنا كنت متفائل كثير وكنت طموح لدرجة كبيرة ومؤمن بموهبتي وعارف في صعوبات وعارف، بس كان البرنامج بالنسبة لي هو وسيلة مش أنه الهدف أنه أربح البرنامج. طبعا كنت أتمنى وكنت حابب أن نفوز، والحمد لله فزت بمحبة الناس وتصويتهم، بس ما كنتش متوقع.
2: بس أكبر دليل أنه الإصرار على شيء
1: طبعا
2: أكيد
1: طبعاً
2: دائما بيوصلك.
1: صحيح.
2: طيب يعني هيك، هل أنا رح أدخل إعلان أو بالأحرى رح أروح شوي على غنية لألك؟
1: أوكي.
2: وبعدين بنرجع.
1: يلا بينا.
2: بس قبل ما أروح على الغنية هيك عطيني غنية، هيك غني لنا هيك مقطع صغير وبعدين أنا رح أروح بغنية لألك. أوكي.
1: يا روان فصلان والقعدة دي تفرح.

0: ورجعنا مع الفنان أيمن الأعتر، السوبر ستار أيمن الأعتر. نحن كثير مبسوطين بوجودك.
1: والله أنا أيمن. بالأكثر شكرا.
0: والله
1: شكرا.
0: مبسوطين فيك كثير أيمن. طيب خبرنا عن موضوع أغاني اللي عملته لألبوم الجديد. كم أغنية وهل شو اللهجات؟ أنت قلت لي في أكثر من 4 لهجات صح؟
1: صحيح.
0: شو اللهجات؟ خبرنا أكثر عن الألبوم.
1: الألبوم 15 أغنية، فيه 5 لهجات: ليبي، مصري، لبناني، خليجي، والأول مرة نغني مغربي. حبينا زي ما قلت بعد الغياب تقريبا 10 سنين عن إصدار الألبومات يكون منوع، بحكم أنه ألبومي الأول كان منوع، كان فيه لهجات عربية كثير. وأعتقد أنه شيء أنا فخور به وسعيد، أنه أعتقد مش أي فنان، صعب نلاقي فنان حاليا ألبوم واحد 5 لهجات.
0: فأنا فخور بهالشيء فعلا يعني. ما شاء الله عليك يعني،
1: وأتمنى الناس تكون حبت
0: هالشيء. وأكيد هذا بده شغل كتير. أي صحيح. وسهر وتعب
1: يعني. بصراحة ياسمين احنا الليبيين عموما عندنا قدرة يعني نسمع لكل اللهجات، السوري، المغربي، الخليجي، اللبناني، المصري، المغربي، احنا بحكم المغرب العربي، فما يصعبش علينا زي ما يقولوا.
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله يعني أنا وفريق العمل تعبنا على الألبوم وسجلناه في تقريبا سنة ونص، وعملنا 5 ميوزك فيديوز وصورنا.
0: طب وين حيكون في عندك حفلة؟ وين بتحس انت اكتر بلد حابب تبدأ مشوار حفلاتك فيه بالألبوم الجديد؟
1: والله اي بلد عربي هي بلدي يعني في الاخر، فاللي يجي الحفلة الاولى بيجي، بس اكيد دايما الواحد من بلاده من ليبيا بيكون غير يعني
0: ان شاء الله.
1: بس اي بلد في الوطن العربي اكيد اكون فخور وسعيد تكون اول حفلة بعد الألبوم.
0: أكيد
1: ان شاء الله.
0: اكيد ان شاء الله. طيب فيك تخبرنا اكتر لما انت بدأت مثلا بعد سنين انت هيك توقفت، كنت عم تنزل بهالفترة سينجل صح؟ انت كنت عم تنزل بهالفترة سينجل، ولما بدأت بموضوع مشروع كبير مثل انك تعمل ألبوم وهيك، هل في حدا كان عم يعني عم بيقول لك انه لا ايمن انت لازم ترجع، الجمهور اشتاق لك او شيء، او انت اللي حسيت انه لا انا صار الوقت قوم وابدا من جديد؟
1: لا، هو انا والناس اللي تحبني يعني، في ناس اصحاب وناس في الوسط شعراء ملحنين، يلا لازم يا ايمن ترجع بألبوم. والحمد لله ربي حط الظروف المناسبة والناس المناسبين معاي، فكانت تشكيلة حلوة واشتغلنا على الألبوم بحب وبقلب وبكل إخلاص يعني. فأتمنى إن شاء الله ينال محبة وإعجاب الناس.
0: طيب رب. شو بتقول لجمهور العربية 99 يلي عم يسمعوك هلأ؟
1: جمهور العربية 99، جمهور العربية مني أيمن الأعتر تحية حب وتقدير. شكرا على اهتمامكم ومحبتكم، وأتمنى إن شاء الله تسمعوا الألبوم أيمن الأعتر لا يفوتك، اسمعوا كامل واعطوني رأيكم على السوشيال ميديا عندي، وحنتواصل مع بعض وهنستمر.
0: نحن أكيد العالم بيعرفوا أكيد السوشيال ميديا، نحن أكيد هلأ بعد شوي رح ينزل الانترفيو على السوشيال ميديا العربية، اللي ما لحق يسمع الانترفيو من بدايته ممكن يشوفه على انستغرام العربية 99، وأكيد حنعمل منشن لصفحتك.
1: تابعونا على انستغرام العربية 99 يا جماعة عشان تشوفوا اللقاء. ها
0: exactly. طيب أيمن بدنا هيك نختم هيك بغنية حلوة قبل ما نختم ثواني تذكرنا في سؤال كثير مهم بدي أسألك يا مين الايدل لألك بعالم الفن؟ يعني بتقول أنا هذا الشخص هو الايدل كرمال هيك
1: عربيا ولا عالميا ولا كله؟
0: أنت اللي شايفه هو الايدل.
1: والله في هلبة بصراحة، ما عنديش حد واحد يعني. عربيا مثلا طبعا الأستاذ الكبير موسيقار الأجيال عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، من الفنانين المعاصرين طبعا الفنان الكبير صابر الرباعي، الأستاذ أستاذ محمد عبدو، وفي كثير في كثير عالميا، في مين؟ مايكل جاكسون، سيفي وندر، ويتني هيوستن، يعني
0: عندك كثير ما شاء الله فيه. على كل الأحوال أنت على فكرة أنت مختار هيك مواهب مختلفة،
1: صح.
0: وبحس هذا الشيء اللي بخليك أنت قادر تغني أكثر من لغة.
1: والله
0: لما تكون
1: صحيح.
0: عم تعدد ثقافاتك،
1: صح.
0: وحتى مواهبك أو حتى طريقة الموسيقى اللي عم تسمعها،
1: صحيح.
0: بحس كثير بتفرق بالشيء اللي أنت عم بتقدمه،
1: صح.
0: للمستمعين،
1: صح.
0: طيب قبل ما ننهي حوارنا لليوم،
1: خلص بدري
0: للأسف خلص بدري، قبل ما ننهي بس حوارنا حابة هيك أنت توجه كلمة لمستمعين إذاعة العربية 99، وبدنا هيك خبر حصري من هون لهون،
1: خبر حصري
0: فيما يخص الغناء.
1: والله ممكن خبر حصري كان في دويتو في الألبوم وسجله، بس بعدين حسينا أنه ما كانش يعني، إن شاء الله هنعمل غيره.
0: مع مين؟ خبرنا
1: مش هنقول الاسم. صوت نسائي، صوت نسائي شاب.
0: نتحذر
1: بعد البرنامج، خلوا على السوشيال ميديا الناس تتحذر.
0: خلينا نشوف.
1: بس أنا نحب نعمل دويتو بصراحة، مثلا رحمة رياض صديقتي العزيزة، أسمى المنور، سميرة سعيد الفنانة الديفا العظيمة، أمنية حياتي، ست أصالة طبعا
0: إن شاء الله،
1: مين في كثير، حسين الجسمي، أنا كثير من محبيه وصديق عشرة عمر عمر قديمة. فمعنا نزيارتي سريعة لدبي قاعد ما شفتاش، بس إن شاء الله هنتقابل إن شاء الله ناكلوا بزين ولا كسكسي ليبي إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله. بصراحة لا دبي بدك تزورها مرة ومرتين وعشرة، يعني ما بينشبع من دبي.
1: هتشوفوني كثير مش
0: إن
1: شوي
0: إن شاء الله. أكيد بشوفك بحفلات خاصة بدبي.
1: أكيد طبعاً.
0: يسعدني
1: ويشرفني بإذن الله هكون موجود وأنت أول الحاضرين أكيد
0: إن شاء الله.
1: والعربية 99
0: أكيد طبعاً. أكيد إن شاء الله بإذن الله. بدنا هيك نختم بأغنية على ذوقك
1: أوكي.
0: من ألبومك الجديد حسرا
1: طبعا. يلا نسمع سنة وشهور. سنة وشهور ما تسأل، سنة وشهور ما تسأل عن أخبار.

0: حياتي ما حيت النور.
1: الله الفنان أيمن الأعتر، سوبر ستار أيمن الأعتر، كتير انبسطت بوجودك معنا.
2: أنا أكثر والله،
1: وفعلا ما شاء الله صوتك يعني يا الله لايف، يعني مستحيل. ما شاء الله ما شاء الله
2: على ذوقك والله،
1: وكلنا محمسين هيك نسمع الألبوم أكثر وأكثر.
2: لازم لا يفوتك،
1: ومستمعي إذاعة العربية رح يصيروا يسمعوا كل
2: طبعاً
1: يوم ألبوم.
2: سعيد ولي الشرف والله، شكرا
1: لك. إن شاء الله أتمنى لك ليلة جميلة.
2: شكرا كتير. شكرا.

0: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
2: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
1: ايه اللي فرق يعني؟
2: كل حاجة في تطبيق واحد.
1: ما تخسرش.
2: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية، تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
1: كل ده في تطبيق واحد.
2: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
1: بصراحة كده أريح بكتير.
2: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
1: هنزله حالا.
2: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب. مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.

لكل اللي فاتته متابعة المقابلة اللي كانت مع الفنان أيمن الأعتر فيكم تتابعوها على إنستغرام العربية 99. إن شاء الله اليوم حتنزل الانترفيو فيكم تتابعوها إن شاء الله. موضوع إنك تعمل بلوك لشريك حياتك، هل ممكن تعملوا بلوك لشريك حياتكم؟ يعني بتذكر مرة كنت مع صديقة لإلي وعم تحكي لي إنها متقاتلة مع زوجها وما بعرف شو هيك، قالت لي خلص إنه أنا ما عاد رد عليه وهي ها يلا مسكت الموبايل وعم بيت بلوك. أنا قلت لها شو عم تعملي؟ إنه بتعملي بلوك لزوجك يعني؟ قالت لي إيه إنه عادي. قالت لي دائما بنعمل بلوكات لبعض؟ قلت لها دائما بتعملوا بلوكس لبعض؟ قالت لي ليه؟ قال هيك خلص إنه خلي يعرف. قلت له قديه بتطول البلوك؟ قال ممكن أسبوع، ممكن 5 أيام، ممكن أسبوعين، أحيانا مرة ضلت شهر. قلت لها شهر عاملي بلوك لزوجك؟ فأنا انصدمت إنه أنتم ممكن تكونوا عايشين مع حدا بنفس البيت بس أنتم فعليا يعني not connected، يعني ولا حكي ولا شيء ولا على الموبايل ولا شيء. يعني تخيلوا إنه أنتم عايشين بنفس البيت، ما بتحكوا مع بعض، ما بتسلموا مع بعض، عاملين بلوك على الإنستغرام، على الواتساب، على الفيسبوك. أنا بحس إنه لا، بحس في شيء غلط، إنه no way شريك حياتي يكون عملت له بلوك. إنه ممكن أي اثنين يصير بيناتهم خلافات، ما يحكوا مع بعض، يصير شيء، ممكن أصلاً مش طبيعي ما حدا يكون في عنده أي خلاف مع أي بني آدم، بيكون في شيء غلط. بس هل عن جد ممكن تعملوا بلوك لشريك حياتكم؟ خبروني على 404. مكملين معي أنا ياسمين بفريوي.

0: بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. سوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
1: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
3: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتع بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر قويته. ولا تفوت أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور C4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

0: كنا عم نحكي عن موضوع هل ممكن انك تعمل بلوك لشريك حياتك؟ تخيل زوجتك عايشه معك بالبيت وتعملوا بلوك لبعض.
1: يلا
0: يعني كتير يعني لا الموضوع كتير صدمه. عبد الله
1: حي الله بياسمين. اهلا يا انس
0: نورتنا يا عبد الله.
1: والله
0: كيفك؟
1: انت منوره المساء.
0: يا هلا يا هلا.
1: طولي بعمرك
0: يا عبد الله. بعد زمان انا وعبد الله كتير اصدقاء بس ما بنلتقي ابدا
1: قليل يعني جدا.
0: هو كتير عزيز علي.
1: طولي بعمرك يا ربي.
0: بس ما بعرف ليه ما عم
1: تزبط. شعور متبادل.
0: تسلم يا رب. عبد الله تخيل انك تكون عندك شريكه شوي نرجع امتى رح نفرح فيك؟
1: السؤال هذا
0: بدنا نفرح يا اخي.
1: انا احب افرح نفسي بنفسي. لا ما مرتاح ومستانس.
0: فرحنا معك.
1: افرحوا معي. حياتي كلها فرحه ما شاء الله.
0: خلاص انا وهبه بدنا نحط ايدنا بالموضوع بدنا نزوجك. فانت تخيل انا وهبه نستلم الموضوع.
1: يا الله.
0: طيب عبد الله عن جد بتحس انه ممكن انت تكون مثلا مع شريكة حياتك وصار في مشكله بيناتكم.
1: اوكي
0: ليت سي هي عملت لك بلوك على الواتساب وانتوا عايشين
1: متزوجين
0: بس انتوا ما بتحكوا مع بعض. انت بتتقبل انكم يعني هيك تضلوا مثلا كذا يوم ما بتحكوا مع بعض ويكون في بلوك على الواتساب وعلى السوشيال ميديا او شيء؟
1: صراحة لا. انا شوفي البلوك بشكل عام
0: تافه.
1: هي ما اسوي يعني حتى لو في حد متخاصم ويا خصوم يعني شو
0: والله
1: لا خليك تعال حبيبي شوف حسابي انبسط كحل عيونك بنجاحاتي وبشغلي وبكذا عرفتي. ما اسوي بلوك لحد. اسوي لحد يزعجني ازعجني. الستوكر خلنا نقول. في ناس تكون متربصة هذيلا اوكي هي الواحد يحافظ شوي على خصوصيته لكن الناس بشكل عام لا البلوك قليل جدا. ما اسوي بلوك لحد.
0: هلا انا مثلا الاكاونت تبعي بابليك
1: هي.
0: بس ليه مثلا اذا حدا كتير ده يكون زعجني مش شوي يعني
1: بالضبط
0: فرصه كثير كبيره حتى اعمل له بلوك
1: بالضبط.
0: بس انا بعمل له بلوك وانا بعرف انه هم ممكن يشوفوا حسابي من مليون طريقه
1: لأن
0: انا بابليك.
1: ايوه
0: وممكن عن طريق اي حدا ممكن يكون عندهم فيك اكاونت
1: صح
0: وممكن
1: صح
0: كتير
1: صح
0: اشياء
1: صح
0: اوكي صح. بس انا بقول هيك بخليهم يكون عم بيتعذبوا شوي.
1: ايوه
0: يعني يشوفوا
1: ترى هذا هو يعني
0: يكون حاطة بلوك. بس انه شريك حياتي ما بحس حالي اعمل
1: هاي قويه صراحه احسها قويه
0: ثقيله يعني خلينا نشوف رأي المستمعين هل ممكن يعمل. هلا بلشت تجي الرسائل رح نقراها باللينك اللي جاي.
1: يلا
0: وفي دراسة عن هالموضوع كمان
1: بعد كمان. ملكة الدراسات.
0: يلا نكمل مع بعض.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو، يستاهل تحتفل فيه. صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.

0: صمت بلا صورة. أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
1: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
2: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في إطار زيارة أخوية يقوم بها إلى مصر. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين، كما استعرضا عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن بيان وزارة الخارجية الإماراتية حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران أكد أهمية الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي، كما شدد البيان على الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية بما في ذلك انسيابية الحركة في مضيق هرمز، مضيفا معاليه أن دولة الإمارات خرجت من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة وثقة. في ضوء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكدت دولة الإمارات أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن العديد من السفن المحملة بالنفط بدأت بمغادرة مضيق هرمز، في مؤشر على تحسن حركة الملاحة البحرية وعودة تدريجية لانسيابية تدفقات الطاقة عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. رحب كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الصراع ودعوا إلى الإسراع في تنفيذه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن هذا الاتفاق ينبغي أن يتيح إعادة فتح مضيق هرمز على الفور. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

وصلنا لساعتنا الأخيرة بفريوي، وصلنا للحظة المفاجأة. رح يكون معنا مسابقة أكيد من The Green Planet. الرابح رح يكون عنده الفرصة ليربح 4 tickets single day pass، يعني حيكون عندهم يوم كامل يستمتعوا. الشخص اللي رح يربح رح يفوز بأربع تذاكر. The Green Planet دبي هي أكبر غابة استوائية داخلية بالإمارات، موجودة بسيتي ووك بدبي. رح تعيد يعني هاي أجواء البايودوم. المكان عبارة عن جد عن هيك مثل قبة حيوية، فيها هيك تحسوا غابات وأمطار، وفيها أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات والطيور من مختلف أنحاء العالم. فعلا المكان روعة، أنا زرته والمكان فعلا يعني كوكب آخر، عالم آخر، بتحسوا حالكم عن جد بمكان آخر. ومن أحلى الحيوانات الموجودة هناك في الكسلان سلوث إذا بتعرفوه، والليمور والقرود والطيور الاستوائية والزواحف والثعابين وأسماك البيرانا، وفي خفافيش وكثير أشياء. هلأ المكان مقسم، ركزوا معي هون، المكان مقسم لأربع طبقات بتحاكي أجواء الغابة، أوكي؟ في قمة الأشجار، والطبقة الوسطى، وأرض الغابة، والغابة المغمورة بالمياه. ركزوا معي، The Green Planet فيها أربع طبقات: قمة الأشجار، والطبقة الوسطى، وأرض الغابة، والغابة المغمورة بالمياه. أنا عديت لكم أربعة، أنا بدي بس تنتين، بعتولي تنتين من الأربع طبقات، أنا بدي بس اسمين، أوكي؟ بعتولي إياهم مع أسماءكم الثنائية على 404 مع Green Planet. بانتظار راسلكم لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار اليوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
3: الجنسي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي.
3: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
5: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
6: موضوع مهم بكلمك فيه.
7: شو مسوي أنا هالمرة؟
6: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
7: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
8: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
9: بودكاست استكانة.
10: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
9: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
11: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوتلاكر وغيرها الكثير. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

مستمرين معكم بفري واي، واكيد مع مسابقتنا من جرين بلانيت في شخص رح يربح 4 تذاكر لحتى يكون عنده داي باس يستمتعوا اكيد بالمناطق الجميله. انا خبرتكم هيك شوي عن جرين بلانيت، بس رح ارجع عيد السؤال. اوكي، المكان مقسم لأربع طبقات بتحاكي أجواء الغابة، فأنا رح حدلكم 4 طبقات. أنا بدي طبقتين منهم مع أسماءكم الثنائية مع جرين بلانيت على 4x4 أو على ARM Play، قمة الأشجار أو الطبقة الوسطى أو أرض الغابة أو الغابة المغمورة بالمياه. أكيد أنا بانتظار أجوبتكم، وخبروني شو أكتر شيء أنتو هيك بحمسكم لما تعملوا هيك بيكنيك أو تكون تروحوا على الغابة أو هاي الأجواء. اللي زار The Green Planet يخبرنا كيف كان. أنا بالنسبة إلي لما زرتها عن جد كان من أحلى المناظر اللي شفتها، بتحسوا حالا فعلا أنكم سافرتوا أو شيء، بتحسوا حالكم بمكان خيالي خارج المكان اللي أنتو فيه. فعلا أجواء جدا طبيعية وجميلة بتستمتعوا فيها كتير مع الأطفال. ففعلا نصيحة اللي ما زارها لازم تزوروها، مكان جدا رائع. ويلا بانتظار رسائلكم، خلينا نشوف مين ممكن يربح معنا اليوم.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180 ألف درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: كان يراقب أول خطواتنا بحذر ويحبس أنفاسه مع كل خطوة، وعشان هالمناسبة الغالية فلاورد يشارككم الاحتفال بالشخص اللي آمن فينا وبأحلامنا قبل ما نعرفها. هو اللي دايما موجود في وقت الحاجة، يدعمنا بصمت وبدون ما ينتظر شكر. في 21 يونيو يستاهل تحتفل فيه، صار الوقت نرد له جزء من هالسند. عبر عن محبتك بهدية ليك فيه. حمل تطبيق فلاورد واكتشف مجموعة هدايا يوم الأب الآن.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال. ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب غولف عالمي، تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

ورجعنا لآخر لينك بي فري واي وكلاتنا كنا عم نشوف مين بده يربح معنا لليوم. يعني أنا عن جد بتمنى الكل يربح معنا بمسابقة The Green Planet. كان السؤال المكان مقسم لأربع طبقات بتحاكي الغابة الحقيقية، قمة الأشجار، الطبقة الوسطى، أرض الغابة، الغابة المغمورة بالمياه. كان بدي أنا بس جوابي من هالأربع الأجوبة. كتير شاركوا، خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. وبدنا نقول ألف ألف ألف مبروك لا هبة دباس. ألف مبروك يا هبة، أكيد رح تستمتعي وفيكي تروحي أنت وثلاث أشخاص. الجائزة هي لأربع أشخاص فيكم تستمتعوا بـ The Green Planet، وفعلا الأجواء حتكون روعة. بتمنى لك تستمتعي بالإجازة، وقسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي جائزتك. ولليوم بتكون خلصت حلقتنا بفريوي، وإن شاء الله بشوفكم بكرة، انتظروني.

0: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes. أنجز معاملتك وضاعف أموالك. هذا الصيف كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600 ألف درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
7: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
8: حول راتبك واربح بقوة.
9: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة.

0: صوت بلا صورة.
1: أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
2: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
3: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: خلال زيارة أخوية إلى مصر، رئيس الدولة يبحث مع الرئيس المصري علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا. ترامب: السفن المحملة بالنفط بدأت بمغادرة مضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في إطار زيارة أخوية يقوم بها إلى مصر. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار الذي يعد ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهارا لشعوب المنطقة كافة. يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وتأتي دعوة دولة الإمارات إلى المشاركة في أعمال المجموعة تأكيدا للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها في ترسيخ التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في ضوء الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكدت دولة الإمارات أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وأكدت وزارة الخارجية أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. وأشادت الوزارة بالجهود الدبلوماسية بقيادة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أسهمت في التوصل إلى هذا التفاهم، وبمساهمة الدول والأطراف المعنية في تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى هذا الاتفاق. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن العديد من السفن المحملة بالنفط بدأت بمغادرة مضيق هرمز، في مؤشر على تحسن حركة الملاحة البحرية وعودة تدريجية لانسيابية تدفقات الطاقة عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. ويأتي هذا التطور في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية استقرار الوضع في منطقة الخليج بعد إعلان اتفاق مبدئي لخفض التصعيد وإعادة فتح المضيق، وهو ما انعكس بالفعل على تراجع أسعار النفط. ويعد مضيق هرمز شريانا حيويا لإمدادات النفط العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام والغاز، ما يجعل أي تحسن في حركة العبور أو تعطلها عاملا مباشرا في تحديد اتجاهات أسعار الطاقة والأسواق العالمية. هذا ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعزز التوقعات بعودة تدريجية لحركة التجارة البحرية في المنطقة، الأمر الذي قد يسهم في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية خلال الفترة المقبلة في حال استمرار حالة التهدئة الجيوسياسية. في سياق متصل، رحب كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الصراع ودعوا إلى الإسراع في تنفيذه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن هذا الاتفاق ينبغي أن يتيح إعادة فتح مضيق هرمز على الفور، وأضافت يجب استعادة حرية الملاحة دون فرض رسوم، فذلك ضروري للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. قبل الأخبار الرياضية إليكم هذا الخبر. وفي إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة حكومية مترابطة رقميا وتعزيز كفاءة العمل الحكومي القائم على البيانات، نظمت دائرة الشارقة الرقمية النسخة الثانية من ملتقى الشارقة لنظم المعلومات الجغرافية تحت شعار التحول الرقمي من خلال نظم المعلومات الجغرافية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN حليمة الكندي تنفيذ نظم معلومات جغرافية دائرة الشارقة الرقمية.
5: نظمت دائرة الشارقة الرقمية النسخة الثانية من ملتقى الشارقة لنظم المعلومات الجغرافية بمشاركة أكثر من 150 خبيرا ومتخصصا من الجهات الحكومية والشركات التقنية. ويأتي الملتقى في إطار جهود الدائرة لتعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية. كما شكل الملتقى منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التوجيهات والتطبيقات في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل يتمحور حول الإنسان.
4: والآن مع أخبار المونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تتواصل غدا منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة ثلاث مباريات تجمع السعودية مع الأورغواي ضمن المجموعة الثامنة، وإيران مع نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة، وفرنسا مع السنغال ضمن المجموعة التاسعة. وتستهل مباريات الغد بمواجهة المنتخب السعودي ونظيره الأورغواياني على ملعب مدينة ميامي في افتتاح مشوار المنتخبين بالمجموعة الثامنة. إذن بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: Home of Fans مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الامارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف ايفون شهرية الى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية واطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم او التوصيل او الاستلام عبر تطبيق الامارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برمجنا على العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صوت بلا صورة. أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
1: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
2: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: خلال زيارة أخوية إلى مصر، رئيس الدولة يبحث مع الرئيس المصري علاقات البلدين والتطورات الإقليمية. رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا. ترامب: السفن المحملة بالنفط بدأت بمغادرة مضيق هرمز، والاتحاد الأوروبي يطالب بفتح المضيق فورا بعد اتفاق أمريكا وإيران. ومن عناوين نشرتنا: ثلاث مباريات غدا في كأس العالم أبرزها فرنسا والسنغال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في إطار زيارة أخوية يقوم بها إلى مصر. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية، مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والاستقرار الذي يعد ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهارا لشعوب المنطقة كافة. يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وتأتي دعوة دولة الإمارات إلى المشاركة في أعمال المجموعة تأكيدا للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها في ترسيخ التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: ننتقل بكم الآن إلى الكويت، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع شركات الطيران الراغبة بالتشغيل لتحديد موعد الرحلات. وأشارت الهيئة في بيانها بضرورة متابعة المسافرين تحديثات رحلاتهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن العديد من السفن المحملة بالنفط بدأت بمغادرة مضيق هرمز، في مؤشر على تحسن حركة الملاحة البحرية وعودة تدريجية لانسيابية تدفقات الطاقة عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. ويأتي هذا التطور في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية استقرار الوضع في منطقة الخليج بعد إعلان اتفاق مبدئي لخفض التصعيد وإعادة فتح المضيق، وهو ما انعكس بالفعل على تراجع أسعار النفط. هذا ويعد مضيق هرمز شريانا حيويا لإمدادات النفط العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام والغاز، ما يجعل أي تحسن في حركة العبور أو تعطلها عاملا مباشرا في تحديد اتجاهات أسعار الطاقة والأسواق العالمية. ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تعزز التوقعات بعودة تدريجية لحركة التجارة البحرية في المنطقة، الأمر الذي قد يسهم في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية خلال الفترة المقبلة في حال استمرار حالة التهدئة الجيوسياسية. أعلن مسؤول أمريكي اليوم أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم تنص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي عن إيران، على أن تشهد حركة الملاحة في الممر زيادة ملحوظة اعتبارا من الآن. وأوضح في إفادة صحفية أن الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف وقعوا المذكرة عن بعد، مضيفا أن تفاصيل الاتفاق ستنشر خلال يوم أو يومين وأن مناقشات فنية ستنطلق في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي سياق متصل، رحب كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الصراع ودعوا إلى الإسراع في تنفيذه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن هذا الاتفاق ينبغي أن يتيح إعادة فتح مضيق هرمز على الفور، وأضافت يجب استعادة حرية الملاحة دون فرض رسوم، فذلك ضروري للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي. قبل الخبر الرياضي، مع مونديال 2026 في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة حكومية مترابطة رقميا وتعزيز كفاءة العمل الحكومي القائم على البيانات، نظمت دائرة الشارقة الرقمية النسخة الثانية من ملتقى الشارقة لنظم المعلومات الجغرافية تحت شعار التحول الرقمي من خلال نظم المعلومات الجغرافية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN حليمة الكندي تنفيذ نظم معلومات جغرافية دائرة الشارقة الرقمية.
4: نظمت دائرة الشارقة الرقمية النسخة الثانية من ملتقى الشارقة لنظم المعلومات الجغرافية بمشاركة أكثر من 150 خبيرا ومتخصصا من الجهات الحكومية والشركات التقنية. ويأتي الملتقى في إطار جهود الدائرة لتعزيز الاستفادة من البيانات الجيومكانية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية للتحول الرقمي ودورها في دعم التخطيط وصناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية. كما شكل الملتقى منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التوجيهات والتطبيقات في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة لبناء خدمات أكثر كفاءة واستباقية تدعم توجيهات إمارة الشارقة نحو مستقبل رقمي متكامل يتمحور حول الإنسان.
3: والآن إلى أخبار مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
3: تتواصل غدا منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة ثلاث مباريات تجمع السعودية مع أوروغواي ضمن المجموعة الثامنة وإيران مع نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة وفرنسا مع السنغال ضمن المجموعة التاسعة. ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: في الإمارات هناك دائما مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. العربية 99 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادية ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى العربية 99 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشائع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمارك، باث أند بودي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
1: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: الجاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء، أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: صمت بلا صورة. أظهرت نتائج الحساب الختامي للاتحاد للعام 2025 استمرار قوة المركز المالي للاتحاد، وذلك بتحقيق فائضا فعليا بلغ نحو 17.4 مليار درهم.
1: ففي الوقت الذي تعاني فيه الكثير من الدول من عجز في اقتصادها، إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت فائضا في اقتصادها للعام 2025.
2: تم صياغة أول قطعة فنية إماراتية من صاغة الإمارات لأول حجر إماراتي في جبل السيجي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: موجز الأنباء، مرحبا بكم. التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أخاه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في إطار زيارة أخوية يقوم بها إلى مصر. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين، كما استعرضا عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قمة مجموعة السبع في دورتها 52 التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو الجاري في مدينة إيفيان، وذلك تلبية لدعوة فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمشاركة 20 مليون طالب مصري من وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف في تحدي القراءة العربي هذا العام، موجها التحية إلى طلاب مصر وشعبها وقيادتها. وقال سموه: ننتظرهم في دبي في أكتوبر مع أكثر من 60 دولة شاركوا معنا هذا العام في تحدي القراءة العربية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع شركات الطيران الراغبة بالتشغيل لتحديد موعد الرحلات. وأشارت الهيئة في بيانها بضرورة متابعة المسافرين تحديثات رحلاتهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن العديد من السفن المحملة بالنفط بدأت بمغادرة مضيق هرمز، في مؤشر على تحسن حركة الملاحة البحرية وعودة تدريجية لانسيابية تدفقات الطاقة عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم. يرى مراقبون أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزز التوقعات بعودة تدريجية لحركة التجارة البحرية في المنطقة، الأمر الذي قد يسهم في تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية خلال الفترة المقبلة في حال استمرار حالة التهدئة الجيوسياسية. رحب كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الصراع ودعوا إلى الإسراع في تنفيذه. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين إن هذا الاتفاق ينبغي أن يتيح إعادة فتح مضيق هرمز على الفور. ختام الموجز، نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبوظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 02419-8509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة. إنك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف إنه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست وير هاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4 وخصم 50% على أرماف بيوتي وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست وير هاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر

0: العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: تريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: أنا عايش فيه، أنا عايش
1: فيه. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

50% على باقات مختارة من فريدوم لأحسن تفوت للخصم حتى فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: يا صاحبي هذه السيدة هبلة.
1: هذه السيدة جنبتني أنا.
0: ليه أنت تعرفها؟
1: إيه
0: أنا.
1: والله العظيم اللي نعرفها.
0: هذه تاعي أنا مش مسؤول.
1: لي أنا.
0: كادم هذه تاعي.
1: مامي هذه لي أنا.
0: ويلو
1: إيه أنا.